0: جزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة
1: صلى الله عليه.
0: وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقنا.

نبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظر الفكر من دراري لأوصاف محمد عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه توجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوطات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب بالقلب والمقصد في شر الأفكار في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسي إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بيئة الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا طاعة في رحمتك الخاصرة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فتخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل أمين والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وضاره وعم بقرب وشرك

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.